0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan。
2: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية ل NHK World Japan。نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس الأول من أكتوبر تشرين الأول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. في البداية مع أبرز العناوين: العاصفة الاستوائية سوريغاي تتحرك باتجاه الشمال الشرقي جنوب طوكيو. الرئيس الصيني شي جين بينغ يكرر رغبته في توحيد الصين مع تايوان. رئيس الوزراء البريطاني يلمح إلى إمكانية انضمام المملكة المتحدة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تتحرك العاصفة الاستوائية سوريغاي باتجاه الشمال الشرقي في المياه الواقعة جنوب طوكيو، وينصح سكان محافظة تشيبا بتوخي الحذر من احتمال حدوث انزلاقات أرضية، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة هناك حتى ظهر يوم الخميس تقريبا. وقد شهدت المنطقة مؤخرا أمطارا غزيرة جدا. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة كانت تتحرك بسرعة 15 كيلومترا باتجاه الشمال شرق بالقرب من جزيرة هاتشي جوجيما في الساعة 6 صباحا يوم الخميس بتوقيت اليابان. ويبلغ الضغط الجوي المركزي للعاصفة 1002 هكتو باسكال، مع رياح بسرعة قصوى تبلغ 64.8 كيلومترا في الساعة، وهبات هوائية بسرعة قصوى تبلغ 90 كيلومترا في الساعة. وتم رصد هبات هوائية بسرعة قصوى بلغت 55.4 كيلومترا في الساعة في جزيرة مياكيجيما خلال فترة 3 ساعات حتى الساعة 5 صباحا. وتحث وكالة الأرصاد الجوية السكان في الجزء الجنوبي من جزر إيزو على توخي الحذر من الصواعق والرياح العاصفة بما في ذلك الأعاصير القمعية حتى حوالي الظهر. وفي محافظة تشيبا قد يرتفع خطر وقوع كارثة حتى مع هطول أمطار خفيفة نظرا لارتخاء التربة بالفعل في بعض المناطق، وتدعو الوكالة السكان إلى توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ رغبته في توحيد الصين مع تايوان خلال فعالية للاحتفال بالذكرى 77 لتأسيس البلاد. وألقى شي جين بينغ خطابا خلال الفعالية التي أقيمت في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء عشية اليوم الوطني الصيني، وشمل المشاركون كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني وسفراء من دول أجنبية. وقال إن على الصين تعميق التبادلات والتعاون عبر مضيق تايوان ومحاربة القوى الانفصالية التي تسعى إلى استقلال تايوان ومعارضة التدخل الخارجي بحزم. ويبدو أن هذه الملاحظة تشير إلى إدارة لاي تشينغ تي في تايوان والتي تعتبرها بكين مؤيدة للاستقلال. كما دعا شي إلى تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق من أجل تحقيق الوحدة الوطنية. وفيما يتعلق بالدبلوماسية أكد أن بكين ستلتزم بسياسة سلمية، قائلا إن الصين ستساهم بمزيد من اليقين والطاقة الإيجابية في عالم مضطرب.

أشار رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام إلى أن حكومته قد تنظر في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فقد صرح بورنهام لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي يوم الأربعاء بأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تسبب في ضرر أكثر من النفع. وقال الشيء نفسه في مؤتمر حزب العمال في اليوم السابق، كما صرح لبي بي سي بأن حكومته ستمنح الناس خيارات يمكنهم النظر فيها والحكم عليها. وطرح بورنهام خيارين، الأول هو بقاء بريطانيا على وضعها الحالي، والثاني هو انضمامها مجددا إلى السوق الموحدة التي تسمح بحرية حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات والأفراد. وأضاف بإمكاننا المضي قدما في أي من الخيارين. وكان بورنهام قد صرح العام الماضي بأنه يأمل في عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه أشار لاحقا إلى أنه سيحترم نتيجة استفتاء عام 2016. وانتقدت أحزاب المعارضة تصريحات بورنهام الأخيرة، وقال إيد ديفي زعيم الليبراليين الديمقراطيين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الكلام سهل، ويجب على بورنهام أن يكف عن التردد وأن يبدأ بالتفاوض على صفقة أفضل لبريطانيا اليوم. وقال عضو بارز في حزب الإصلاح البريطاني إن بورنهام يتملق بيروقراطية الاتحاد الأوروبي الفاشلين. هبطت طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل اضطراريا يوم الأربعاء بعد أن أرسلت إشارة استغاثة تشير إلى احتمال تعرضها للاختطاف. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادثة بأنه حادث أمني خطير. وقال نتنياهو كان جميع ركاب الرحلة تقريبا من الإسرائيليين، وأثناء الرحلة عندما اقتربوا من البلاد طعن أحد الطيارين الطيار الآخر، ويبدو أنه حاول إسقاط الطائرة بمن فيها من ركاب. وقال نتنياهو إن أحد الركاب وأحد أفراد الطاقم قاما بتقييد المهاجم على متن رحلة فلاي دبي. وقال إن أفرادا آخرين من الطاقم دخلوا قمرة القيادة وتمكنوا من استعادة السيطرة على الطائرة، وتم تحويل مسار الطائرة إلى المملكة العربية السعودية حيث ألقت السلطات السعودية القبض على المهاجم. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة، وأضافت أن بيانات الرحلة تظهر أن الطائرة انخفضت فجأة وبحدة لأكثر من 5000 متر في غضون دقيقة تقريبا. وأعلن شركة فلاي دبي أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأن دوافع الحادث. وذكرت تقارير أن مسؤولا إسرائيليا قال إن الحكومة تتعامل مع القضية باعتبارها حادثا إرهابيا محتملا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت سحب القوات المتمركزة في العراق لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا يوم الأربعاء يفيد بأن نحو 1500 جندي كانوا يتمركزون في قاعدة أربيل الجوية بشمال العراق. وقال الأدميرال براد كوبر أحد قادة القيادة المركزية، لم يعد تنظيم داعش يشكل تهديدا منهجيا للأمن القومي العراقي، وأضاف أن القوات ستبقى على هبة الاستعداد للتصدي لأي تهديد قد يطرأ من تنظيم داعش. وأقام مسؤولون عراقيون احتفالا في بغداد بهذه المناسبة، وقال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لقد بدأت مرحلة جديدة، مرحلة تتسم بسيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته وشراكاته المتوازنة مع أصدقائه. وقد حافظت القوات الأمريكية على وجودها في العراق منذ غزوها عام 2003، وانسحبت القوات الأمريكية بالكامل، لكنها عادت عام 2014 لمواجهة تهديد داعش، وانتهت تلك المهمة القتالية عام 2021. وقد انخرطت القوات المتبقية في تدريب الجنود العراقيين وتقديم التوجيه لهم. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معاً.

0: ントと忍者博物館に行きます。
1: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: はい、みんなで一緒に行きませんか。
1: ああ、土曜日はちょっと私も授業があります。
2: 残念、じゃあ二人で行こう。
3: إليكم المعاني.
4: مايك يخاطب تام وميا.
0: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: يوم السبت القادم سأذهب مع كايتو إلى متحف النينجا.
4: وميا تعلق قائلة:
1: مايك さんは本当に忍者が好きですね。
3: إنك يا مايك سان تحب النينجا حقا، أليس كذلك؟
4: ومايك يدعوهما للانضمام.
0: هاي. みんなで一緒に行きませんか؟
3: نعم، لما لا نذهب كلنا معا؟
4: وميا تقول آسفة:
1: دويوبي وشطو
3: يوم السبت ليس مناسبا.
4: وتام أيضا؟
1: واتشمو جوجيو غاريماس.
3: أنا أيضا عندي محاضرة.
4: وكايتو يقول:
2: تانه.
3: يا للأسف.
2: جا فتاري ديكو.
3: إذن لنذهب نحن الاثنين.
4: من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما.
3: متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا أوينو المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
0: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
1: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
0: はい。みんなで一緒に行きませんか。
1: ああ、土曜日はちょっと私も授業があります。
2: 残念、じゃあ二人で行こう。
3: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي لما لا نذهب معا؟
0: 一緒に行きませんか。
3: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات.
5: 一緒に
3: يعني معا كما تعلمون.
5: 行きません
3: هي صيغة النفي المهذب من الفعل
5: 行く
3: أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة
5: 一緒に行きませんか؟
3: نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
5: ません
3: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة.
4: استمعوا ورددوا.
5: 行きませんか؟ 一緒に行きませんか？
3: إليكم مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي.
6: كومبان، 一緒にご飯を食べに行きませんか？
7: いいですね。行きましょう。
3: إليكم المعاني.
6: كومبان، 一緒にご飯を食べに行きませんか؟
4: لما لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
5: كومبان
3: يعني هذه الليلة.
5: 一緒に
3: يعني معا.
5: ご飯
3: يعني هنا وجبة.
5: ご飯を食べに行く
3: يعني يذهب لتناول وجبة. وقد تحول الفعل
5: 行く
3: أي يذهب إلى
5: 行きませんか
3: وأصبح أسلوبا للدعوة.
7: いいですね。行きましょう。
4: هذا حسن، لنذهب.
5: いいですね
3: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة.
5: 行きましょう
3: هي صيغة ماشو من الفعل
5: 行く
3: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة.
4: وردت صيغة ماشو في الدرس الثاني والعشرين بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء مثل شاشينو توري ماشو، أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟
3: الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
4: إذن استمعوا ورددوا.
5: غوهان を食べに行きませんか؟ 一緒にご飯を食べに行きませんか؟

0: 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか？
1: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. 練習しましょう。تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
0: みんなで。
1: يقيم حفل شواء يعني
0: バーベキューをする。バーベキューをする。
1: على أن
0: する
1: هو فعل يعني يفعل وصيغة مس منه هي
0: します。します。
2: みんなでバーベキューをしませんか？みんなでバーベキューをしませんか？
1: عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
3: 土曜日はちょっと。
0: ちょっと。
1: معناها الأصلي هو قليلا، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا،
0: ちょっと،
1: يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف.
0: 土曜日はちょっと.
1: هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة. لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
4: 土曜日はちょっと.
5: 土曜日はちょっと.
6: 土曜日はちょっと.
1: والآن استمعوا ورددوا.
0: 土曜日はちょっと.
1: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
7: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
3: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
7: はい。みんなで一緒に行きませんか？
3: ああ、土曜日はちょっと。私も授業があります。
8: 残念。じゃあ二人で行こう。
9: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك وموضوع اليوم هو النينجا. النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيطه الغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة شيغا. إنهم يرتدون زياً مميزاً، أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم. في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan. في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه حيث يوجد متحف نينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة.
10: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
11: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس الأول من أكتوبر تشرين الأول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. في البداية مع أبرز العناوين: العاصفة الاستوائية سوريغاي تتحرك باتجاه الشمال الشرقي جنوب طوكيو. الرئيس الصيني شي جين بينغ يكرر رغبته في توحيد الصين مع تايوان. رئيس الوزراء البريطاني يلمح إلى إمكانية انضمام المملكة المتحدة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تتحرك العاصفة الاستوائية سوريغاي باتجاه الشمال الشرقي في المياه الواقعة جنوب طوكيو، وينصح سكان محافظة تشيبا بتوخي الحذر من احتمال حدوث انزلاقات أرضية، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة هناك حتى ظهر يوم الخميس تقريبا. وقد شهدت المنطقة مؤخرا أمطارا غزيرة جدا. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة كانت تتحرك بسرعة 15 كيلومترا باتجاه الشمال شرق بالقرب من جزيرة هاتشي جوجيما في الساعة 6 صباحا يوم الخميس بتوقيت اليابان. ويبلغ الضغط الجوي المركزي للعاصفة 1002 هكتو باسكال، مع رياح بسرعة قصوى تبلغ 64.8 كيلومترا في الساعة، وهبات هوائية بسرعة قصوى تبلغ 90 كيلومترا في الساعة. وتم رصد هبات هوائية بسرعة قصوى بلغت 55.4 كيلومترا في الساعة في جزيرة مياكيجيما خلال فترة 3 ساعات حتى الساعة 5 صباحا. وتحث وكالة الأرصاد الجوية السكان في الجزء الجنوبي من جزر إيزو على توخي الحذر من الصواعق والرياح العاصفة بما في ذلك الأعاصير القمعية حتى حوالي الظهر. وفي محافظة تشيبا قد يرتفع خطر وقوع كارثة حتى مع هطول أمطار خفيفة نظرا لارتخاء التربة بالفعل في بعض المناطق، وتدعو الوكالة السكان إلى توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ رغبته في توحيد الصين مع تايوان خلال فعالية للاحتفال بالذكرى 77 لتأسيس البلاد. وألقى شي جين بينغ خطابا خلال الفعالية التي أقيمت في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء عشية اليوم الوطني الصيني، وشمل المشاركون كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني وسفراء من دول أجنبية. وقال إن على الصين تعميق التبادلات والتعاون عبر مضيق تايوان ومحاربة القوى الانفصالية التي تسعى إلى استقلال تايوان ومعارضة التدخل الخارجي بحزم. ويبدو أن هذه الملاحظة تشير إلى إدارة لاي تشينغ تي في تايوان والتي تعتبرها بكين مؤيدة للاستقلال. كما دعا شي إلى تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق من أجل تحقيق الوحدة الوطنية. وفيما يتعلق بالدبلوماسية أكد أن بكين ستلتزم بسياسة سلمية، قائلا إن الصين ستساهم بمزيد من اليقين والطاقة الإيجابية في عالم مضطرب.

أشار رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام إلى أن حكومته قد تنظر في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فقد صرح بورنهام لهيئة الإذاعة البريطانية BBC يوم الأربعاء بأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تسبب في ضرر أكثر من النفع. وقال الشيء نفسه في مؤتمر حزب العمال في اليوم السابق، كما صرح لBBC بأن حكومته ستمنح الناس خيارات يمكنهم النظر فيها والحكم عليها. وطرح بورنهام خيارين، الأول هو بقاء بريطانيا على وضعها الحالي، والثاني هو انضمامها مجددا إلى السوق الموحدة التي تسمح بحرية حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات والأفراد. وأضاف بإمكاننا المضي قدما في أي من الخيارين. وكان بورنهام قد صرح العام الماضي بأنه يأمل في عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه أشار لاحقا إلى أنه سيحترم نتيجة استفتاء عام 2016. وانتقدت أحزاب المعارضة تصريحات بورنهام الأخيرة، وقال إيد ديفي زعيم الليبراليين الديمقراطيين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الكلام سهل، ويجب على بورنهام أن يكف عن التردد وأن يبدأ بالتفاوض على صفقة أفضل لبريطانيا اليوم. وقال عضو بارز في حزب الإصلاح البريطاني إن بورنهام يتملق بيروقراطية الاتحاد الأوروبي الفاشلين. هبطت طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل اضطراريا يوم الأربعاء بعد أن أرسلت إشارة استغاثة تشير إلى احتمال تعرضها للاختطاف. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادثة بأنه حادث أمني خطير. وقال نتنياهو كان جميع ركاب الرحلة تقريبا من الإسرائيليين، وأثناء الرحلة عندما اقتربوا من البلاد طعن أحد الطيارين الطيار الآخر، ويبدو أنه حاول إسقاط الطائرة بمن فيها من ركاب. وقال نتنياهو إن أحد الركاب وأحد أفراد الطاقم قاما بتقييد المهاجم على متن رحلة فلاي دبي. وقال إن أفرادا آخرين من الطاقم دخلوا قمرة القيادة وتمكنوا من استعادة السيطرة على الطائرة، وتم تحويل مسار الطائرة إلى المملكة العربية السعودية حيث ألقت السلطات السعودية القبض على المهاجم. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة، وأضافت أن بيانات الرحلة تظهر أن الطائرة انخفضت فجأة وبحدة لأكثر من 5000 متر في غضون دقيقة تقريبا. وأعلن شركة فلاي دبي أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأن دوافع الحادث. وذكرت تقارير أن مسؤولا إسرائيليا قال إن الحكومة تتعامل مع القضية باعتبارها حادثا إرهابيا محتملا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت سحب القوات المتمركزة في العراق لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا يوم الأربعاء يفيد بأن نحو 1500 جندي كانوا يتمركزون في قاعدة أربيل الجوية بشمال العراق. وقال الأدميرال براد كوبر أحد قادة القيادة المركزية، لم يعد تنظيم داعش يشكل تهديدا منهجيا للأمن القومي العراقي. وأضاف أن القوات ستبقى على هبة الاستعداد للتصدي لأي تهديد قد يطرأ من تنظيم داعش. وأقام مسؤولون عراقيون احتفالا في بغداد بهذه المناسبة، وقال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، لقد بدأت مرحلة جديدة، مرحلة تتسم بسيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته وشراكاته المتوازنة مع أصدقائه. وقد حافظت القوات الأمريكية على وجودها في العراق منذ غزوها عام 2003، وانسحبت القوات الأمريكية بالكامل، لكنها عادت عام 2014 لمواجهة تهديد داعش، وانتهت تلك المهمة القتالية عام 2021. وقد انخرطت القوات المتبقية في تدريب الجنود العراقيين وتقديم التوجيه لهم. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس الأول من أكتوبر تشرين الأول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. وفي البداية مع أبرز العناوين: العاصفة الاستوائية سوريغاي تتحرك باتجاه الشمال الشرقي جنوب طوكيو. الرئيس الصيني شي جين بينغ يكرر رغبته في توحيد الصين مع تايوان. رئيس الوزراء البريطاني يلمح إلى إمكانية انضمام المملكة المتحدة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تتحرك العاصفة الاستوائية سوريغاي باتجاه الشمال الشرقي في المياه الواقعة جنوب طوكيو، وينصح سكان محافظة تشيبا بتوخي الحذر من احتمال حدوث انزلاقات أرضية، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة هناك حتى ظهر يوم الخميس تقريبا. وقد شهدت المنطقة مؤخرا أمطارا غزيرة جدا. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة كانت تتحرك بسرعة 15 كيلومترا باتجاه الشمال شرق بالقرب من جزيرة هاتشي جوجيما في الساعة 6 صباحا يوم الخميس بتوقيت اليابان. ويبلغ الضغط الجوي المركزي للعاصفة 1002 هكتو باسكال، مع رياح بسرعة قصوى تبلغ 64.8 كيلومترا في الساعة، وهبات هوائية بسرعة قصوى تبلغ 90 كيلومترا في الساعة. وتم رصد هبات هوائية بسرعة قصوى بلغت 55.4 كيلومترا في الساعة في جزيرة مياكيجيما خلال فترة 3 ساعات حتى الساعة 5 صباحا. وتحث وكالة الأرصاد الجوية السكان في الجزء الجنوبي من جزر إيزو على توخي الحذر من الصواعق والرياح العاصفة بما في ذلك الأعاصير القمعية حتى حوالي الظهر. وفي محافظة تشيبا قد يرتفع خطر وقوع كارثة حتى مع هطول أمطار خفيفة نظرا لارتخاء التربة بالفعل في بعض المناطق، وتدعو الوكالة السكان إلى توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ رغبته في توحيد الصين مع تايوان خلال فعالية للاحتفال بالذكرى 77 لتأسيس البلاد. وألقى شي جين بينغ خطابا خلال الفعالية التي أقيمت في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء عشية اليوم الوطني الصيني، وشمل المشاركون كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني وسفراء من دول أجنبية. وقال إن على الصين تعميق التبادلات والتعاون عبر مضيق تايوان ومحاربة القوى الانفصالية التي تسعى إلى استقلال تايوان ومعارضة التدخل الخارجي بحزم. ويبدو أن هذه الملاحظة تشير إلى إدارة لاي تشينغ تي في تايوان والتي تعتبرها بكين مؤيدة للاستقلال. كما دعا شي إلى تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق من أجل تحقيق الوحدة الوطنية. وفيما يتعلق بالدبلوماسية أكد أن بكين ستلتزم بسياسة سلمية، قائلا إن الصين ستساهم بمزيد من اليقين والطاقة الإيجابية في عالم مضطرب.

أشار رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام إلى أن حكومته قد تنظر في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فقد صرح بورنهام لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي يوم الأربعاء بأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تسبب في ضرر أكثر من النفع. وقال الشيء نفسه في مؤتمر حزب العمال في اليوم السابق، كما صرح لبي بي سي بأن حكومته ستمنح الناس خيارات يمكنهم النظر فيها والحكم عليها. وطرح بورنهام خيارين، الأول هو بقاء بريطانيا على وضعها الحالي، والثاني هو انضمامها مجددا إلى السوق الموحدة التي تسمح بحرية حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات والأفراد. وأضاف بإمكاننا المضي قدما في أي من الخيارين. وكان بورنهام قد صرح العام الماضي بأنه يأمل في عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه أشار لاحقا إلى أنه سيحترم نتيجة استفتاء عام 2016. وانتقدت أحزاب المعارضة تصريحات بورنهام الأخيرة، وقال إيد ديفي زعيم الليبراليين الديمقراطيين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الكلام سهل، يجب على بورنهام أن يكف عن التردد وأن يبدأ بالتفاوض على صفقة أفضل لبريطانيا اليوم. وقال عضو بارز في حزب الإصلاح البريطاني

بلاد طعن أحد الطيارين الطيار الآخر، ويبدو أنه حاول إسقاط الطائرة بمن فيها من ركاب. وقال نتنياهو إن أحد الركاب وأحد أفراد الطاقم قاما بتقييد المهاجم على متن رحلة فلاي دبي. وقال إن أفرادا آخرين من الطاقم دخلوا قمرة القيادة وتمكنوا من استعادة السيطرة على الطائرة، وتم تحويل مسار الطائرة إلى المملكة العربية السعودية، حيث ألقت السلطات السعودية القبض على المهاجم. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة، وأضافت أن بيانات الرحلة تظهر أن الطائرة انخفضت فجأة وبحدة لأكثر من 5000 متر في غضون دقيقة تقريبا. وأعلن شركة فلاي دبي أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأن دوافع الحادث. وذكرت التقارير أن مسؤولا إسرائيليا قال إن الحكومة تتعامل مع القضية باعتبارها حادثا إرهابيا محتملا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت سحب القوات المتمركزة في العراق لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا يوم الأربعاء يفيد بأن نحو 1500 جندي كانوا يتمركزون في قاعدة أربيل الجوية بشمال العراق. وقال الأدميرال براد كوبر أحد قادة القيادة المركزية: لم يعد تنظيم داعش يشكل تهديدا منهجيا للأمن القومي العراقي. وأضاف أن القوات ستبقى على هبة الاستعداد للتصدي لأي تهديد قد يطرأ من تنظيم داعش. وأقام مسؤولون عراقيون احتفالا في بغداد بهذه المناسبة، وقال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي: لقد بدأت مرحلة جديدة، مرحلة تتسم بسيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته وشراكاته المتوازنة مع أصدقائه. وقد حافظت القوات الأمريكية على وجودها في العراق منذ غزوها عام 2003، وانسحبت القوات الأمريكية بالكامل، لكنها عادت عام 2014 لمواجهة تهديد داعش، وانتهت تلك المهمة القتالية عام 2021. وقد انخرطت القوات المتبقية في تدريب الجنود العراقيين وتقديم التوجيه لهم. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي تتحدث الآن مع ميا وكايتو في هاروسان هاوس، وينضم إليهم الأمريكي مايك الذي يعشق الثقافة اليابانية. يخطط مايك وكايتو للذهاب معا إلى متحف النينجا، وقد حضر مايك اليوم للترتيب لتلك الزيارة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。イライコモルマアニ。マイク、ユハティボタム、ワミヤ。今度の土曜日、
0: カイトと忍者博物館に行きます。イヨウマセプテルカデム、サアズハブマアカイトイラムトハフィンニンジャ。ワミヤトアリコカイラタン。マイクさんは本当に忍者が好きですね。インナカヤマイクさん、トヒブンニンジャハッカン、アライサカザリク。ワマイクヤドウフマリリンディマム。
2: はい、みんなで一緒に行きませんか。
0: ナアム、リマラナズハブクルナマアン。ワミヤタコルアシファタン。土曜日はちょっと。
3: يوم السبت ليس مناسبا.

0: وتام أيضا؟
1: واتاشي مو جوجيو غاريماس.
0: أنا أيضا عندي محاضرة. وكايتو يقول؟
2: تان.
0: يا للأسف.
2: جا فتاري ديكو.
0: إذن لنذهب نحن الاثنين. من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما. متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا وينو المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
1: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي لما لا نذهب معا؟ بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات. يعني معا كما تعلمون. هي صيغة النفي المهذب من الفعل أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة. نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
3: ماسن
0: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة. استمعوا ورددوا. إليكم مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي.
4: こんばん。一緒にご飯を食べに行きませんか。いいですね。行きましょう。
0: إليكم المعاني.
4: こんばん。一緒にご飯を食べに行きませんか؟
0: لما لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
3: こんばん
0: يعني هذه الليلة.
3: 一緒に
0: يعني معا.
3: ご飯
0: يعني هنا وجبة.
3: ご飯を食べに行く
0: يعني يذهب لتناول وجبة. وقد تحول الفعل
3: 行く
0: أي يذهب إلى
3: 行きませんか؟
0: وأصبح أسلوبا للدعوة.
4: いいですね.
0: هذا حسن، لنذهب.
3: いいですね.
0: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة.
3: 行きましょう.
0: هي صيغة ماشو من الفعل
3: 行く.
0: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة. وردت صيغة ماشو في الدرس 22 بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء، مثل شاشينو توري ماشو، أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟ الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك. إذن استمعوا ورددوا.
3: ご飯を食べに行きませんか。一緒にご飯を食べに行きませんか。今晩 一緒にご飯を食べに行きませんか。
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. دينشو شيماشو. تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
3: みんなで.
0: يقيم حفل شواء يعني
3: バーベキューをする. バーベキューをする.
0: على أن
3: する
0: هو فعل يعني يفعل، وصيغة مس منه هي
3: します。します。
2: みんなでバーベキューをしませんか？ みんなでバーベキューをしませんか？
0: عن عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
4: ちょっと
0: معناها الأصلي هو قليلا، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا
4: ちょっと
0: يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف.
4: 土曜日はちょっと
0: هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة. لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
5: 土曜日はちょっと土曜日はちょっと土曜日はちょっと
0: والآن استمعوا ورددوا.
4: 土曜日はちょっと
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
6: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。
7: マイクさんは本当に忍者が好きですね。
6: はい、みんなで一緒に行きませんか？
7: あ、土曜日はちょっと私も授業があります。
2: 残念、じゃあ2人で行こう。
6: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو النينجا. النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين 15 و16 بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيطه الغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة الشيغا. إنهم يرتدون زياً مميزاً أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم. في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan. في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه حيث يوجد متحف نينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس الأول من أكتوبر تشرين الأول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. في البداية مع أبرز العناوين: العاصفة الاستوائية سوريغاي تتحرك باتجاه الشمال الشرقي جنوب طوكيو. الرئيس الصيني شي جين بينغ يكرر رغبته في توحيد الصين مع تايوان. رئيس الوزراء البريطاني يلمح إلى إمكانية انضمام المملكة المتحدة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تتحرك العاصفة الاستوائية سوريغاي باتجاه الشمال الشرقي في المياه الواقعة جنوب طوكيو، وينصح سكان محافظة تشيبا بتوخي الحذر من احتمال حدوث انزلاقات أرضية، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة هناك حتى ظهر يوم الخميس تقريبا. وقد شهدت المنطقة مؤخرا أمطارا غزيرة جدا. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة كانت تتحرك بسرعة 15 كيلومترا باتجاه الشمال شرق بالقرب من جزيرة هاتشي جوجيما في الساعة 6 صباحا يوم الخميس بتوقيت اليابان. ويبلغ الضغط الجوي المركزي للعاصفة 1002 هكتو باسكال، مع رياح بسرعة قصوى تبلغ 64.8 كيلومترا في الساعة، وهبات هوائية بسرعة قصوى تبلغ 90 كيلومترا في الساعة. وتم رصد هبات هوائية بسرعة قصوى بلغت 55.4 كيلومترا في الساعة في جزيرة مياكيجيما خلال فترة 3 ساعات حتى الساعة 5 صباحا. وتحث وكالة الأرصاد الجوية السكان في الجزء الجنوبي من جزر إيزو على توخي الحذر من الصواعق والرياح العاصفة بما في ذلك الأعاصير القمعية حتى حوالي الظهر. وفي محافظة تشيبا قد يرتفع خطر وقوع كارثة حتى مع هطول أمطار خفيفة نظرا لارتخاء التربة بالفعل في بعض المناطق، وتدعو الوكالة السكان إلى توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ رغبته في توحيد الصين مع تايوان خلال فعالية للاحتفال بالذكرى 77 لتأسيس البلاد. وألقى شي جين بينغ خطابا خلال الفعالية التي أقيمت في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء عشية اليوم الوطني الصيني، وشمل المشاركون كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني وسفراء من دول أجنبية. وقال إن على الصين تعميق التبادلات والتعاون عبر مضيق تايوان ومحاربة القوى الانفصالية التي تسعى إلى استقلال تايوان ومعارضة التدخل الخارجي بحزم. ويبدو أن هذه الملاحظة تشير إلى إدارة لاي تشينغ تي في تايوان والتي تعتبرها بكين مؤيدة للاستقلال. كما دعا شي إلى تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق من أجل تحقيق الوحدة الوطنية. وفيما يتعلق بالدبلوماسية أكد أن بكين ستلتزم بسياسة سلمية، قائلا إن الصين ستساهم بمزيد من اليقين والطاقة الإيجابية في عالم مضطرب.

أشار رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام إلى أن حكومته قد تنظر في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فقد صرح بورنهام لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي يوم الأربعاء بأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تسبب في ضرر أكثر من النفع. وقال الشيء نفسه في مؤتمر حزب العمال في اليوم السابق، كما صرح لبي بي سي بأن حكومته ستمنح الناس خيارات يمكنهم النظر فيها والحكم عليها. وطرح بورنهام خيارين، الأول هو بقاء بريطانيا على وضعها الحالي، والثاني هو انضمامها مجددا إلى السوق الموحدة التي تسمح بحرية حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات والأفراد. وأضاف بإمكاننا المضي قدما في أي من الخيارين. وكان بورنهام قد صرح العام الماضي بأنه يأمل في عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه أشار لاحقا إلى أنه سيحترم نتيجة استفتاء عام 2016. وانتقدت أحزاب المعارضة تصريحات بورنهام الأخيرة، وقال إيد ديفي زعيم الليبراليين الديمقراطيين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الكلام سهل، ويجب على بورنهام أن يكف عن التردد وأن يبدأ بالتفاوض على صفقة أفضل لبريطانيا اليوم. وقال عضو بارز في حزب الإصلاح البريطاني إن بورنهام يتملق بيروقراطية الاتحاد الأوروبي الفاشلين. هبطت طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل اضطراريا يوم الأربعاء بعد أن أرسلت إشارة استغاثة تشير إلى احتمال تعرضها للاختطاف. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادثة بأنه حادث أمني خطير. وقال نتنياهو كان جميع ركاب الرحلة تقريبا من الإسرائيليين، وأثناء الرحلة عندما اقتربوا من البلاد طعن أحد الطيارين الطيار الآخر، ويبدو أنه حاول إسقاط الطائرة بمن فيها من ركاب. وقال نتنياهو إن أحد الركاب وأحد أفراد الطاقم قاما بتقييد المهاجم على متن رحلة فلاي دبي. وقال إن أفرادا آخرين من الطاقم دخلوا قمرة القيادة وتمكنوا من استعادة السيطرة على الطائرة، وتم تحويل مسار الطائرة إلى المملكة العربية السعودية حيث ألقت السلطات السعودية القبض على المهاجم. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة، وأضافت أن بيانات الرحلة تظهر أن الطائرة انخفضت فجأة وبحدة لأكثر من 5000 متر في غضون دقيقة تقريبا. وأعلن شركة فلاي دبي أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأن دوافع الحادث. وذكرت تقارير أن مسؤولا إسرائيليا قال إن الحكومة تتعامل مع القضية باعتبارها حادثا إرهابيا محتملا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت سحب القوات المتمركزة في العراق لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا يوم الأربعاء يفيد بأن نحو 1500 جندي كانوا يتمركزون في قاعدة أربيل الجوية بشمال العراق. وقال الأدميرال براد كوبر أحد قادة القيادة المركزية، لم يعد تنظيم داعش يشكل تهديدا منهجيا للأمن القومي العراقي. وأضاف أن القوات ستبقى على هبة الاستعداد للتصدي لأي تهديد قد يطرأ من تنظيم داعش. وأقام مسؤولون عراقيون احتفالا في بغداد بهذه المناسبة، وقال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، لقد بدأت مرحلة جديدة، مرحلة تتسم بسيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته وشراكاته المتوازنة مع أصدقائه. وقد حافظت القوات الأمريكية على وجودها في العراق منذ غزوها عام 2003، وانسحبت القوات الأمريكية بالكامل، لكنها عادت عام 2014 لمواجهة تهديد داعش، وانتهت تلك المهمة القتالية عام 2021. وقد انخرطت القوات المتبقية في تدريب الجنود العراقيين وتقديم التوجيه لهم. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي تتحدث الآن مع ميا وكايتو في هاروسان هاوس، وينضم إليهم الأمريكي مايك الذي يعشق الثقافة اليابانية. يخطط مايك وكايتو للذهاب معا إلى متحف النينجا، وقد حضر مايك اليوم للترتيب لتلك الزيارة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。イライコモルマアニ。マイク、ユハティボタム、ワミヤ。今度の土曜日、
0: يوم السبت القادم سأذهب مع كايتو إلى متحف النينجا.
1: وميا تعلق قائلة:
2: مايك سان، إنك
0: يا مايك سان تحب النينجا حقا، أليس كذلك؟
1: ومايك يدعوهما للانضمام.
3: نعم،
0: لما لا نذهب كلنا معا؟
1: وميا تقول آسفة:
0: يوم السبت ليس مناسبا.
1: وتام أيضا:
0: أنا أيضا عندي محاضرة.
1: وكايتو يقول:
0: يا للأسف. إذا لنذهب نحن الاثنين.
1: من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما.
0: متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا أوينو المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نستمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。
2: みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: لما لا نذهب معا؟
3: 一緒に行きませんか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات.
4: 一緒に
0: يعني معا كما تعلمون.
4: 行きません
0: هي صيغة النفي المهذب من الفعل
4: 行く
0: أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة
4: 一緒に行きませんか؟
0: نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
4: ماسن
0: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة.
1: استمعوا ورددوا.
4: 行きませんか؟ 一緒に行きませんか؟
0: مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي.
5: こんばん、一緒にご飯を食べに行きませんか。いいですね。行きましょう。いらいこもるまに。こんばん、一緒にご飯を食べに行きませんか。لما
1: لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
4: こんばん
0: يعني هذه الليلة.
4: 一緒に
0: يعني معا.
4: ご飯
0: يعني هنا وجبة.
4: ご飯を食べに行く
0: يعني يذهب لتناول وجبة، وقد تحول الفعل
4: إيكو
0: أي يذهب إلى
4: إيكيماسينكا
0: وأصبح أسلوبا للدعوة.
5: إيですね. إيكيماشو.
2: هذا حسن، لنذهب.
4: إيですね.
0: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة.
4: إيكيماشو.
0: هي صيغة ماشو من الفعل
4: إيكو،
0: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة.
2: وردت صيغة ماشو في الدرس 22 بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء، مثل شاشينو توري ماشو، أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟
0: الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
2: إذن استمعوا ورددوا.
4: ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. دينشو شيماشو، تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
4: مينا دي.
0: يقيم حفل شواء يعني
4: باربيكيو و سورو. باربيكيو و سورو.
0: على أن
4: سورو
0: هو فعل يعني يفعل، وصيغة مس منه هي
4: شماس. شماس.
6: مينا دي باربيكيو و شماسنكا؟ مينا دي باربيكيو و شماسنكا؟
0: عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
5: دويوبي وا تشوتو.
4: تشوتو.
0: معناها الأصلي هو قليلا، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا
4: تشوتو
0: يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف.
4: دويوبي وا تشوتو
0: هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة.
2: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
7: دويوبي وا تشوتو.
8: دويوبي وا تشوتو.
9: دويوبي وا تشوتو.
2: والآن استمعوا ورددوا.
4: دويوبي وا تشوتو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
10: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか?あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
2: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو النينجا.
0: النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين 15 و16 بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيطه الغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة شيغا.
2: إنهم يرتدون زياً مميزاً، أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم.
0: في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه حيث يوجد متحف النينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس الأول من أكتوبر تشرين الأول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. في البداية مع أبرز العناوين: العاصفة الاستوائية سوريغاي تتحرك باتجاه الشمال الشرقي جنوب طوكيو. الرئيس الصيني شي جين بينغ يكرر رغبته في توحيد الصين مع تايوان. رئيس الوزراء البريطاني يلمح إلى إمكانية انضمام المملكة المتحدة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تتحرك العاصفة الاستوائية سوريغاي باتجاه الشمال الشرقي في المياه الواقعة جنوب طوكيو، وينصح سكان محافظة تشيبا بتوخي الحذر من احتمال حدوث انزلاقات أرضية، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة هناك حتى ظهر يوم الخميس تقريبا. وقد شهدت المنطقة مؤخرا أمطارا غزيرة جدا. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة كانت تتحرك بسرعة 15 كيلومترا باتجاه الشمال شرق بالقرب من جزيرة هاتشي جوجيما في الساعة 6 صباحا يوم الخميس بتوقيت اليابان. ويبلغ الضغط الجوي المركزي للعاصفة 1002 هكتو باسكال، مع رياح بسرعة قصوى تبلغ 64.8 كيلومترا في الساعة، وهبات هوائية بسرعة قصوى تبلغ 90 كيلومترا في الساعة. وتم رصد هبات هوائية بسرعة قصوى بلغت 55.4 كيلومترا في الساعة في جزيرة مياكيجيما خلال فترة 3 ساعات حتى الساعة 5 صباحا. وتحث وكالة الأرصاد الجوية السكان في الجزء الجنوبي من جزر إيزو على توخي الحذر من الصواعق والرياح العاصفة بما في ذلك الأعاصير القمعية حتى حوالي الظهر. وفي محافظة تشيبا قد يرتفع خطر وقوع كارثة حتى مع هطول أمطار خفيفة نظرا لارتخاء التربة بالفعل في بعض المناطق، وتدعو الوكالة السكان إلى توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ رغبته في توحيد الصين مع تايوان خلال فعالية للاحتفال بالذكرى 77 لتأسيس البلاد. وألقى شي جين بينغ خطابا خلال الفعالية التي أقيمت في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء عشية اليوم الوطني الصيني، وشمل المشاركون كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني وسفراء من دول أجنبية. وقال إن على الصين تعميق التبادلات والتعاون عبر مضيق تايوان ومحاربة القوى الانفصالية التي تسعى إلى استقلال تايوان ومعارضة التدخل الخارجي بحزم. ويبدو أن هذه الملاحظة تشير إلى إدارة لاي تشينغ تي في تايوان والتي تعتبرها بكين مؤيدة للاستقلال. كما دعا شي إلى تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق من أجل تحقيق الوحدة الوطنية. وفيما يتعلق بالدبلوماسية أكد أن بكين ستلتزم بسياسة سلمية، قائلا إن الصين ستساهم بمزيد من اليقين والطاقة الإيجابية في عالم مضطرب.

أشار رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام إلى أن حكومته قد تنظر في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فقد صرح بورنهام لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي يوم الأربعاء بأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تسبب في ضرر أكثر من النفع. وقال الشيء نفسه في مؤتمر حزب العمال في اليوم السابق، كما صرح لبي بي سي بأن حكومته ستمنح الناس خيارات يمكنهم النظر فيها والحكم عليها. وطرح بورنهام خيارين، الأول هو بقاء بريطانيا على وضعها الحالي، والثاني هو انضمامها مجددا إلى السوق الموحدة التي تسمح بحرية حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات والأفراد. وأضاف بإمكاننا المضي قدما في أي من الخيارين. وكان بورنهام قد صرح العام الماضي بأنه يأمل في عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه أشار لاحقا إلى أنه سيحترم نتيجة استفتاء عام 2016. وانتقدت أحزاب المعارضة تصريحات بورنهام الأخيرة، وقال إيد ديفي زعيم الليبراليين الديمقراطيين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الكلام سهل، يجب على بورنهام أن يكف عن التردد وأن يبدأ بالتفاوض على صفقة أفضل لبريطانيا اليوم. وقال عضو بارز في حزب الإصلاح البريطاني إن بورنهام يتملق بيروقراطية الاتحاد الأوروبي الفاشلين. هبطت طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل اضطراريا يوم الأربعاء بعد أن أرسلت إشارة استغاثة تشير إلى احتمال تعرضها للاختطاف. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادثة بأنه حادث أمني خطير. وقال نتنياهو كان جميع ركاب الرحلة تقريبا من الإسرائيليين، وأثناء الرحلة عندما اقتربوا من البلاد طعن أحد الطيارين الطيار الآخر، ويبدو أنه حاول إسقاط الطائرة بمن فيها من ركاب. وقال نتنياهو إن أحد الركاب وأحد أفراد الطاقم قاما بتقييد المهاجم على متن رحلة فلاي دبي.

وقال إن أفرادا آخرين من الطاقم دخلوا قمرة القيادة وتمكنوا من استعادة السيطرة على الطائرة، وتم تحويل مسار الطائرة إلى المملكة العربية السعودية، حيث ألقت السلطات السعودية القبض على المهاجم. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة، وأضافت أن بيانات الرحلة تظهر أن الطائرة انخفضت فجأة وبحدة لأكثر من 5000 متر في غضون دقيقة تقريبا. وأعلن شركة فلاي دبي أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأن دوافع الحادث. وذكرت تقارير أن مسؤولا إسرائيليا قال إن الحكومة تتعامل مع القضية باعتبارها حادثا إرهابيا محتملا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت سحب القوات المتمركزة في العراق لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا يوم الأربعاء يفيد بأن نحو 1500 جندي كانوا يتمركزون في قاعدة أربيل الجوية بشمال العراق. وقال الأدميرال براد كوبر أحد قادة القيادة المركزية: لم يعد تنظيم داعش يشكل تهديدا منهجيا للأمن القومي العراقي. وأضاف أن القوات ستبقى على هبة الاستعداد للتصدي لأي تهديد قد يطرأ من تنظيم داعش. وأقام مسؤولون عراقيون احتفالا في بغداد بهذه المناسبة، وقال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي: لقد بدأت مرحلة جديدة، مرحلة تتسم بسيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته وشراكاته المتوازنة مع أصدقائه. وقد حافظت القوات الأمريكية على وجودها في العراق منذ غزوها عام 2003، وانسحبت القوات الأمريكية بالكامل، لكنها عادت عام 2014 لمواجهة تهديد داعش، وانتهت تلك المهمة القتالية عام 2021. وقد انخرطت القوات المتبقية في تدريب الجنود العراقيين وتقديم التوجيه لهم. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: مينا سان كونيتشوا، أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي تتحدث الآن مع ميا وكايتو في هاروسان هاوس، وينضم إليهم الأمريكي مايك الذي يعشق الثقافة اليابانية. يخطط مايك وكايتو للذهاب معا إلى متحف النينجا، وقد حضر مايك اليوم للترتيب لتلك الزيارة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。みんなで一緒に行きませんか?あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: إليكم المعاني.
1: مايك يخاطب تام وميا.
3: 今度の土曜日 كايتو تو نينجا هاكوبوتسكان ني ايكيماس.
0: يوم السبت القادم سأذهب مع كايتو إلى متحف النينجا.
1: وميا تعلق قائلة:
2: مايك سان وا هونتو ني نينجا غا سكي ديسو ني.
0: إنك يا مايك سان تحب النينجا حقا، أليس كذلك؟
1: ومايك يدعوهما للانضمام.
3: هاي مينا دي ايشو ني ايكيماسن كا؟
0: نعم، لما لا نذهب كلنا معا؟
1: وميا تقول آسفة:
2: دويوبي وا تشوتو
0: يوم السبت ليس مناسبا.
1: وتام أيضا:
0: أنا أيضا عندي محاضرة.
1: وكايتو يقول:
0: يا للأسف.
4: إذن
0: لنذهب نحن الاثنين.
1: من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما.
0: متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا وينو المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。 みんなで一緒に行きませんか?
2: あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: لما لا نذهب معا؟
3: 一緒に行きませんか?
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات.
5: 一緒に
0: يعني معا كما تعلمون.
5: 行きません
0: هي صيغة النفي المهذب من الفعل
5: 行く
0: أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة
5: 一緒に行きませんか?
0: نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
5: ません
0: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة.
1: استمعوا ورددوا.
5: 行きませんか? 一緒に行きませんか?
0: إليكم مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي. إليكم المعاني.
1: لما لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
0: يعني هذه الليلة.
5: 一緒に
0: يعني معا.
5: ご飯
0: يعني هنا وجبة.
5: ご飯を食べに行く
0: يعني يذهب لتناول وجبة. وقد تحول الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب إلى
5: إيكيماسينكا
0: وأصبح أسلوبا للدعوة.
2: إيですね. إيكيماشو.
4: هذا حسن، لنذهب.
5: إيですね.
0: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة.
5: إيكيماشو.
0: هي صيغة ماشو من الفعل
5: إيكو،
0: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة.
4: وردت صيغة ماشو في الدرس 22 بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء، مثل شاشينو توري ماشو، أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟
0: الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
4: إذن استمعوا ورددوا.
5: غوهان و تابني إيكيماسينكا؟ 一緒にご飯を食べに行きませんか? 今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. دينشو شيماشو، تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
5: مين دي.
0: يقيم حفل شواء يعني
5: باربيكيو وسرو. باربيكيو وسرو.
0: على أن
5: سرو
0: هو فعل يعني يفعل، وصيغة مس منه هي
5: شماس. شماس.
6: مين دي باربيكيو وشماسنكا. مين دي باربيكيو وشماسنكا.
0: عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
2: دويوبي وا تشوتو.
5: تشوتو
0: معناها الأصلي هو قليلا، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا
5: تشوتو
0: يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف.
5: دويوبي وا تشوتو
0: هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة.
4: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
7: دويوبي وا تشوتو.
8: دويوبي وا تشوتو.
9: دويوبي وا تشوتو.
4: والآن استمعوا ورددوا.
5: دويوبي وا تشوتو.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
10: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと。私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。
4: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو النينجا.
0: النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين 15 و16 بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيطه الغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة الشيغا.
4: إنهم يرتدون زياً مميزاً، أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم.
0: في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
4: في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه حيث يوجد متحف نينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة.
11: هناك
10: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
11: This is NHK World Radio Japan Tokyo

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدة والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة مساء بتوقيت اليابان ليوم الخميس الأول من أكتوبر تشرين الأول لعام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو، ويقرأها نعمان عمر. في البداية مع أبرز العناوين: العاصفة الاستوائية سوريغاي تتحرك باتجاه الشمال الشرقي جنوب طوكيو. الرئيس الصيني شي جين بينغ يكرر رغبته في توحيد الصين مع تايوان. رئيس الوزراء البريطاني يلمح إلى إمكانية انضمام المملكة المتحدة مجددا إلى الاتحاد الأوروبي. كانت تلك مقدمة النشرة، ومنها إلى تفاصيل الأنباء من طوكيو. تتحرك العاصفة الاستوائية سوريغاي باتجاه الشمال الشرقي في المياه الواقعة جنوب طوكيو، وينصح سكان محافظة تشيبا بتوخي الحذر من احتمال حدوث انزلاقات أرضية، حيث من المتوقع هطول أمطار غزيرة هناك حتى ظهر يوم الخميس تقريبا. وقد شهدت المنطقة مؤخرا أمطارا غزيرة جدا. وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن العاصفة كانت تتحرك بسرعة 15 كيلومترا باتجاه الشمال شرق بالقرب من جزيرة هاتشي جوجيما في الساعة 6 صباحا يوم الخميس بتوقيت اليابان. ويبلغ الضغط الجوي المركزي للعاصفة 1002 هكتو باسكال، مع رياح بسرعة قصوى تبلغ 64.8 كيلومترا في الساعة، وهبات هوائية بسرعة قصوى تبلغ 90 كيلومترا في الساعة. وتم رصد هبات هوائية بسرعة قصوى بلغت 55.4 كيلومترا في الساعة في جزيرة مياكيجيما خلال فترة 3 ساعات حتى الساعة 5 صباحا. وتحث وكالة الأرصاد الجوية السكان في الجزء الجنوبي من جزر إيزو على توخي الحذر من الصواعق والرياح العاصفة بما في ذلك الأعاصير القمعية حتى حوالي الظهر. وفي محافظة تشيبا قد يرتفع خطر وقوع كارثة حتى مع هطول أمطار خفيفة نظرا لارتخاء التربة بالفعل في بعض المناطق، وتدعو الوكالة السكان إلى توخي الحذر من الانزلاقات الأرضية. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ رغبته في توحيد الصين مع تايوان خلال فعالية للاحتفال بالذكرى 77 لتأسيس البلاد. وألقى شي جين بينغ خطابا خلال الفعالية التي أقيمت في قاعة الشعب الكبرى في بكين يوم الأربعاء عشية اليوم الوطني الصيني، وشمل المشاركون كبار المسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني وسفراء من دول أجنبية. وقال إن على الصين تعميق التبادلات والتعاون عبر مضيق تايوان ومحاربة القوى الانفصالية التي تسعى إلى استقلال تايوان ومعارضة التدخل الخارجي بحزم. ويبدو أن هذه الملاحظة تشير إلى إدارة لاي تشينغ تي في تايوان والتي تعتبرها بكين مؤيدة للاستقلال. كما دعا شي إلى تعزيز التنمية السلمية للعلاقات عبر المضيق من أجل تحقيق الوحدة الوطنية. وفيما يتعلق بالدبلوماسية أكد أن بكين ستلتزم بسياسة سلمية، قائلا إن الصين ستساهم بمزيد من اليقين والطاقة الإيجابية في عالم مضطرب.

أشار رئيس الوزراء البريطاني أندي بورنهام إلى أن حكومته قد تنظر في إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. فقد صرح بورنهام لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي يوم الأربعاء بأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تسبب في ضرر أكثر من النفع. وقال الشيء نفسه في مؤتمر حزب العمال في اليوم السابق، كما صرح لبي بي سي بأن حكومته ستمنح الناس خيارات يمكنهم النظر فيها والحكم عليها. وطرح بورنهام خيارين، الأول هو بقاء بريطانيا على وضعها الحالي، والثاني هو انضمامها مجددا إلى السوق الموحدة التي تسمح بحرية حركة السلع ورؤوس الأموال والخدمات والأفراد. وأضاف بإمكاننا المضي قدما في أي من الخيارين. وكان بورنهام قد صرح العام الماضي بأنه يأمل في عودة بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه أشار لاحقا إلى أنه سيحترم نتيجة استفتاء عام 2016. وانتقدت أحزاب المعارضة تصريحات بورنهام الأخيرة، وقال إيد ديفي زعيم الليبراليين الديمقراطيين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الكلام سهل، ويجب على بورنهام أن يكف عن التردد وأن يبدأ بالتفاوض على صفقة أفضل لبريطانيا اليوم. وقال عضو بارز في حزب الإصلاح البريطاني إن بورنهام يتملق بيروقراطية الاتحاد الأوروبي الفاشلين. هبطت طائرة قادمة من الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل اضطراريا يوم الأربعاء بعد أن أرسلت إشارة استغاثة تشير إلى احتمال تعرضها للاختطاف. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادثة بأنه حادث أمني خطير. وقال نتنياهو كان جميع ركاب الرحلة تقريبا من الإسرائيليين، وأثناء الرحلة عندما اقتربوا من البلاد طعن أحد الطيارين الطيار الآخر، ويبدو أنه حاول إسقاط الطائرة بمن فيها من ركاب. وقال نتنياهو إن أحد الركاب وأحد أفراد الطاقم قاما بتقييد المهاجم على متن رحلة فلاي دبي. وقال إن أفرادا آخرين من الطاقم دخلوا قمرة القيادة وتمكنوا من استعادة السيطرة على الطائرة، وتم تحويل مسار الطائرة إلى المملكة العربية السعودية حيث ألقت السلطات السعودية القبض على المهاجم. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة، وأضافت أن بيانات الرحلة تظهر أن الطائرة انخفضت فجأة وبحدة لأكثر من 5000 متر في غضون دقيقة تقريباً. وأعلن شركة فلاي دبي أن جميع الركاب وأفراد الطاقم بخير، وأن التحقيقات لا تزال جارية بشأن دوافع الحادث. وذكرت تقارير أن مسؤولا إسرائيليا قال إن الحكومة تتعامل مع القضية باعتبارها حادثا إرهابيا محتملا. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها أكملت سحب القوات المتمركزة في العراق لمحاربة مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. وأصدرت القيادة المركزية الأمريكية بيانا يوم الأربعاء يفيد بأن نحو 1500 جندي كانوا يتمركزون في قاعدة أربيل الجوية بشمال العراق. وقال الأدميرال براد كوبر أحد قادة القيادة المركزية، لم يعد تنظيم داعش يشكل تهديدا منهجيا للأمن القومي العراقي. وأضاف أن القوات ستبقى على هبة الاستعداد للتصدي لأي تهديد قد يطرأ من تنظيم داعش. وأقام مسؤولون عراقيون احتفالا في بغداد بهذه المناسبة، وقال رئيس الوزراء علي فالح الزيدي لقد بدأت مرحلة جديدة، مرحلة تتسم بسيادة العراق وقوة مؤسساته وجاهزية قواته وشراكاته المتوازنة مع أصدقائه. وقد حافظت القوات الأمريكية على وجودها في العراق منذ غزوها عام 2003، وانسحبت القوات الأمريكية بالكامل، لكنها عادت عام 2014 لمواجهة تهديد داعش، وانتهت تلك المهمة القتالية عام 2021. وقد انخرطت القوات المتبقية في تدريب الجنود العراقيين وتقديم التوجيه لهم. السيدة والسادة، بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 31
0: ونتعلم طريقة ثانية لدعوة شخص ما لفعل شيء ما معا.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام، وهي تتحدث الآن مع ميا وكايتو في هاروسان هاوس، وينضم إليهم الأمريكي مايك الذي يعشق الثقافة اليابانية. يخطط مايك وكايتو للذهاب معا إلى متحف النينجا، وقد حضر مايك اليوم للترتيب لتلك الزيارة.
0: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 31.
2: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい、みんなで一緒に行きませんか。あ、土曜日はちょっと私も授業があります。残念。じゃあ2人で行こう。イライコモルマアニ。マイク、ユハティボタム、ワミヤ。今度の土曜日、
0: カイトと忍者博物館に行きます。イヤオマセプテルカデム、サアズハブマアカイトイラムタフィンニンジャ。ワミヤトアリコカイラタン。マイクさんは本当に忍者が好きですね。インナカヤマイクさん、トヒブンニンジャハッカン、アレイサカザリク。ワマイクヤドウフマリルンディマム。はい、みんなで一緒に行きませんか。ナアム、リマラナズハブクルナマアン。ワミヤタコルアシファタン。ドヨウビはちょっと。
2: يوم السبت ليس مناسبا. وتام أيضا. وأنا أيضا عندي محاضرة. وكايتو يقول: "تام، يا للأسف، جا فتاري ديكو." إذن لنذهب نحن الاثنين.
1: من المؤسف أن تام وميا لا تستطيعان الذهاب معهما.
0: متحف النينجا الذي يخطط مايك وكايتو للذهاب إليه موجود في إيغا أوينو المعروفة كموطن النينجا في محافظة ميه، ويتيح جولات في بيت النينجا والاستمتاع بعروض النينجا. تعالوا نسمع إلى الحوار مرة أخرى.
3: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。はい。
0: العبارة الرئيسية في هذا الدرس هي: لما لا نذهب معا؟
4: 一緒に行きませんか؟
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم دعوة الآخرين للقيام بشيء ما معكم. إليكم معاني الكلمات.
5: 一緒に
0: يعني معا كما تعلمون.
5: 行きません
0: هي صيغة النفي المهذب من الفعل
5: 行く
0: أي يذهب، ولكن عندما يضاف إليها المقطع ك الذي يحولها إلى سؤال يصبح المقصود منها هو الدعوة. موضوعنا اليوم هو أسلوب الدعوة
5: 一緒に行きませんか؟
0: نأتي بصيغة مس من الفعل ونحول مس إلى
5: ません
0: ونضيف ك ونرفع نبرة الصوت في نهاية الجملة. هذا هو أسلوب الدعوة.
1: استمعوا ورددوا.
5: 行きませんか؟ 一緒に行きませんか؟
0: إليكم مثالا آخر للدعوة إلى فعل شيء ما معا. استمعوا إلى الحوار التالي. إليكم المعاني.
1: لما لا نذهب معا لتناول العشاء الليلة؟
0: يعني هذه الليلة.
5: 一緒に
0: يعني معا.
5: ご飯
0: يعني هنا وجبة.
5: ご飯を食べに行く
0: يعني يذهب لتناول وجبة. وقد تحول الفعل
5: إيكو
0: أي يذهب إلى
5: إيكيماسينكا
0: وأصبح أسلوبا للدعوة.
3: إيكيماشو.
2: هذا حسن، لنذهب.
5: إيكيماشو
0: هو أسلوب يستخدم للتعبير عن الموافقة.
5: إيكيماشو
0: هي صيغة ماشو من الفعل
5: إيكو،
0: وقد استخدمت هنا لقبول الدعوة.
2: وردت صيغة ماشو في الدرس 22 بوصفها طريقة للدعوة لفعل شيء، مثل شاشينو توري ماشو، أي تعالوا نلتقط صورة. ما الفرق بين ماسينكا وماشو؟
0: الأسلوب ماشو يحث الآخر على فعل الشيء، أما ماسينكا فيعتبر أكثر تهذبا لأنه يسأل الآخر ما إذا كان يرغب في ذلك وما إذا كانت ظروفه تسمح بذلك.
2: إذن استمعوا ورددوا.
5: ご飯を食べに行きませんか?一緒にご飯を食べに行きませんか?今晩一緒にご飯を食べに行きませんか?
0: تعالوا نتمرن على تعبيرات أخرى لدعوة الناس للقيام بشيء ما. دينشو شيماشو، تعالوا نتمرن. كيف نقول دعونا نقيم حفل شواء بمشاركة الجميع؟ جميعا يعني
5: مينا دي.
0: يقيم حفل شواء يعني
5: باربيكيو او سورو. باربيكيو او سورو.
0: على أن
5: سورو
0: هو فعل يعني يفعل، وصيغة مس منه هي
5: شيماس. شيماس.
4: مينا دي باربيكيو؟ مينا دي باربيكيو وشيماسينكا؟
0: عبارة إضافية من الحوار ستكون مفيدة إذا حفظناها كما هي.
3: دويوبي وا تشوتو.
5: تشوتو
0: معناها الأصلي هو قليلا، ولكن عندما نمد المقطع الأخير ونلفظه بضعف هكذا
5: تشوتو
0: يكتسب معنى أنك مضطر لقول شيء محرج، ويستخدم عند الرفض بلطف.
5: دويوبي وا تشوتو
0: هي طريقة غير مباشرة لنقول إن يوم السبت غير مناسب ولا يمكن قبول الدعوة.
2: لنرى كيف تنطق هذه العبارة في الحوارات اليومية.
6: دويوبي وا تشوتو.
7: دويوبي وا تشوتو.
8: دويوبي وا تشوتو.
2: والآن استمعوا ورددوا.
5: 土曜日はちょっと.
0: والآن استمعوا إلى حوار اليوم مرة أخرى.
9: 今度の土曜日、カイトと忍者博物館に行きます。マイクさんは本当に忍者が好きですね。
10: はい、みんなで一緒に行きませんか?
9: あ、土曜日はちょっと。
11: 私も授業があります。
12: 残念。じゃあ2人で行こう。
13: マイクと一緒にポップカルチャー。
2: الفقرة التالية هي ثقافة البوب مع مايك، وموضوع اليوم هو النينجا.
0: النينجا هم في الحقيقة جواسيس أو قوات خاصة نشطوا في القرنين 15 و16 بشكل رئيسي، أي عصر حروب الإقطاعات المتناحرة، وإن كان تاريخ ميلاد النينجا لا يزال يحيطه الغموض. أشهر مدرستين لفنون النينجا هما إيغاريو نينجا في محافظة ميه وكوغاريو نينجا في محافظة الشيغا.
2: إنهم يرتدون زياً مميزاً، أليس كذلك؟ ويرتدون حتى قناعاً يخفي وجوههم.
0: في الواقع كانوا يتنكرون أيضاً في زي التجار والرهبان والفنانين الرحل عندما يتسللون في أراضي الأعداء. وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
2: في الحلقة القادمة يصل مايك وكايتو إلى محافظة ميه، حيث يوجد متحف نينجا، فكونوا معنا في الحلقة القادمة. طوكيو.